0: كنجي في راس كبيره من عمي.
1: شنو بغيت؟
0: ما من عندك الحكاية دي؟ لا يا؟
2: مشي معاه.